من النار يا قله الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني رين سجدو